يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.

0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.

فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم

عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.

أتكفر؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

الأخلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

0: بكم إنه كان حوبا كبيرا.
1: أيها الأخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلمنا.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
3: راديو حلمنا.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

حبك ما بعرف هن قالولي ومن يومها

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

تستمعون إلى راديو حلمة. راديو حلمة. راديو حلمة. اسمعونا على موجة 105.

0: حلمنا.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا. أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.
2: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

0: ويا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا أكيد وين ما كنتوا بأي مكان وكل اللي دا يسمعنا عن طريق تطبيق راديو حلمنا. أكيد رجعنا وياكم بحلقة جديدة وظهرية جديدة ومسابقة جديدة، واليوم مسابقتنا سؤالها يقول أي من هذه المدن موجودة بإسبانيا، برشلونة أم فيينا؟ طبعا مرافقيكم بالتقديم اليوم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وتقدرون أكيد تشتركون ويانا وتشاركونا إجاباتكم على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخلينا نستقبل مشاركاتكم، ناخذ أول اتصال نقول ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
1: من وياك أبو عمارة.
0: أبو عمارة، أبو عمارة أي من هذه المدن موجودة بإسبانيا، برشلونة أم فيينا؟
1: إن شاء الله برشلونة.
0: برشلونة، عاشت إيدك يا أبو عمارة وشكرا لاتصالك نورتني. أيضا عندي اتصال آخر. ألو ألو ألو
2: ألو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
2: ساجدة.
0: ساجدة، ساجدة أي من هذه المدن موجودة بإسبانيا، برشلونة لو فيينا؟
2: برشلونة.
0: برشلونة، شطورة يا سجودة وشكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
3: ميمونة.
0: ميمونة، ميمونة أي من هذه المدن موجودة بإسبانيا، برشلونة أم فيينا؟
3: برشلونة.
0: برشلونة. طيب ميمونة، يعني اليوم مثل ما تعرفين الشباب دا يصير عندهم مشاكل، يعني دا يعانون من ضغوط، من مشاكل اقتصادية، قلة فرص عمل إلى آخره. ف خلينا نقول انه شلون بتاثر الظروف الحاليه برايك على الشباب؟
3: شلون
0: يعني؟ خلينا نقول انه شنو تاثيرها يعني حاليا هسه الشباب اللي تعرفين باعمار العشرينات الى اخره، بالضغوط اللي حاليا دا تصير بالبلد، هذه الضغوط كلها شلون بتاثر عليهم برايك؟
3: والله ماكم وظايف، انهم الناس قاعده تعاني، يا تشتغل عمالة يا الدمار تخوف دمي.
0: فعلا يا ميمونة. طيب يا ميمونة عاشت ايدك اكيد وشكرا لاتصالك نورتيني. وايضا عندي اتصال. الو
4: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: إيلاف.
0: يا هلا بإيلاف. إيلاف اي من هذه المدن موجود باسبانيا، برشلونة لو فيينا؟
4: برشلونة.
0: عاشت ايدك يا ايلاف وشكرا لاتصالك. وايضا عندي اتصال اخر نقول الو.
5: اهلا وسهلا.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
5: ابو بهاء.
0: ابو بهاء، ابو بهاء اي من هذه المدن موجودة باسبانيا، برشلونة لو فيينا؟
5: برشلونة.
0: برشلونة، زين. ابو بهاء بالضغوط الحالية،
5: برشلونة. برشلونة،
0: تمام. زين أبو بهاء، بالضغوط الحالية اللي دا تصير بالبلد، برأيك هاي كلها الضغوط شلون بتأثر على فئة الشباب، يعني خلينا نقول اللي بالعشرينات بالثلاثين؟
5: بدواه يتأقلم على الوضع إجباري يعني.
0: زين، يعني تشوف إنه الشباب لازم يتأقلمون ويا الوضع الحالي؟
5: إيه هيك.
0: طيب زين أبو بهاء، يعني الضغوط الحالية يعني ممكن أنه خلينا نقول دا تسبب لهم أثر، ممكن خلينا نقول مدى يلقون شغل، ما عندهم فرص عمل، فهاي برأيك شلون ممكن تأثر على الشاب؟
5: يحاولون يدورون يعني على فرص عمل وهيك شيء، لأنه يقضون حاجتهم وهيك أمور يعني، عشان يمنون مصروف عيشتهم وهيك الأمور هاي يعني، وفي ناس وراها عيلة وفي ناس وراها كم شخص.
0: فعلا يا أبو بهاء، تمام، عاشت إيدك وشكرا لاتصالك، كل شهواي نورتني. أيضا عندي اتصال. ألو
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
4: أم ورد.
0: أم ورد، يا هلا، شو هاي، شنو مغيرة السماعة؟ شو مغيرة، شو مسوية، شو الصوت واضح اليوم؟
4: لا مغير سماعة ولا شيء، صوتي وغير المرض.
0: فدوى لعينك. زين أم ورد، قبل كل شيء شنو شنو يا بإسبانيا أي مدينة موجودة، برشلونة لو فيينا؟
4: لا برشلونة.
0: برشلونة. زين أم ورد، دا أسأل يعني أصدقائنا إنه شنو يعني ندردش، فتعرفين الضغوط الحالية اللي صايرة بالبلد إلى آخره والمعيشة، شلون برأيك هاي دا تأثر كلها على الشباب؟
4: والله تأثر بشكل سلبي، يعني مو بس سلبي، يعني شكل يعني شلون بشرح لك إياه، يعني سبب لهم ضغوط حيل، يعني فوق ما تتصورين. يعني راح اشرح لك عن حالتي انا، يعني هذا انا شفتني بعيني.
0: والله يا ريت.
4: يعني شفت انضغط من الوضع المادي اللي هو بيه.
0: زين.
4: يعني صار عنده تشنج بعضلة القلب، صار عنده هذا التشنج يعني من حالات الانزعاج.
0: زين.
4: يعني هذا يعني هذا السبب، يعني من وراء الضغط اللي قاعد يصير معاه، انه ضغط يعني شلون اقولش من الوضع المادي.
0: زين الله يشفي يا
4: والشاب
0: رب.
4: والشاب الثاني، الشاب الثاني ما يحب قد ما ضغط قد ما ضغط لا يحب لحد ما يصل لحاله انه هذا الشاب يعني يعني قوم عليه وصار يكبه يعني يزبد من اسمه، يعني صار وضع يعني مغمى عليه خالص، كأنه يعني حيشات قولي منه يسألنا أخذوه وسعقوه وقالوا وسعقات بالمسة ورجع الشاب يعني ويب. بس هو يعني مضغوط من الوضع، يعني جاد والله مثل ما قاعد أحكي.
0: زين يعني يا ربي الله يشافيهم والله يكون بعونهم، فعلا يعني الوضع جدا صعب صاير. راح الاتصال ويا أم ورد لو تمام. يبدو أنه أم ورد بعدها على الخط. أم ورد كلش عاشت إيدك، ويعني الله يكون بعون الشباب دول اللي حكيتي لي عليهم. ولا يهمك حبيبتي أم ورد. الله يكون بالعون وعاشت إيدك كلش هواية أكيد. في دول عينك نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر نقول ألو.
6: هلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا، من وياي؟
6: أم أحمد.
0: أم أحمد أي من هذه المدن موجودة بإسبانيا، فيينا لو برشلونة؟
6: لا برشلونة.
0: برشلونة. عاشت إيدك يا أم أحمد نورتيني. وأيضا عندي اتصال ألو.
7: كيف حمودة
0: جماعة
7: في الصوت؟
0: ألو ألو
7: تعفوا ألو
2: هلا
0: يا هلا، من وياي؟
2: محمد.
0: أي من هذه المدن موجود بإسبانيا، برشلونة لو فيينا؟
2: برشلونة.
0: شاطور محمد وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال ألو.
8: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا، تفضل من وياي.
8: أبو جميل معك.
0: أبو جميل أي من هذه المدن موجود بإسبانيا، برشلونة لو فيينا؟
8: طبعا برشلونة.
0: زين أبو جميل، بالظروف الحالية بالبلد والضغوط اللي تصير برأيك، هذه كلها اللي تصير حاليا الأحداث، شو عندها تأثر على فئة الشباب، أو خلينا نقول اللي بالعشرينات بالثلاثينات؟
8: طيب أنا أرجع أسألك سؤال، جيل العشرينات هو ليش شاف في يوم سعيد؟
0: لا والله
8: مو؟
0: أي فعلا
8: ما عنده، يمكن الأمور هاي أحسن له من ذكر الأمور اللي عدت. يعني أنت قصدك بالسؤال أنا قاعد مثل يقول فوق الحمل علاوة، فأنت تسألين عن العلاوة أكيد.
0: يعني هو شوف إحنا دنشوف أنه يعني مثلا خلينا نقول ديصير أكو مثل الاختلاف، تشوف اكو شباب دي يلقون شغل وعدهم فرص عمل وعدهم راتب الحمد لله زين والله يعني يرزق الجميع، واكو شباب فئة من الشباب ما عدهم ويدورون على شغل ويريدون يشتغلون في سبيل اي شيء، حتى لو مثلا مثل ما نقول عمالة ما دا يقدر يلقى ولا دا يقدر يحصل فرصة عمل ابد. فاحنا نريد نعرف
9: هاي الفئة المتحدثين عنها هي فئة أكثر من 70%.
0: تمام
9: اللي ما اللي بالبطالة. يعني طلعت من فترة من أزمات طبعا تكون هذيك الحمد لله هاي الأمور البطالة والعمل أخف من هذيك اللي مرت علينا مرت عليهم طبعا هم
0: طبعا
9: نحن خلاص تعلمنا. وفوق هذا الشيء يعني بطالة شغل ما في يعني شو ما تنعكس الحالة النفسية عليهم أكيد ما في حالة نفسية نهائية
0: طبعا أكيد يعني تنعكس عليهم. بس أبو جميل يعني أكيد هو يعني اللي مدى يلقى شغل أكيد أكو تحديات، فبرأيك هي فعلا قلة بفرص العمل ولا خلينا نقول أنه احتمال صايرة واسطات أو احتمال يعني ما يكون منه هو كشخص، احتمال هي الفكرة بالعمل هو نفسه احتمال متغير؟
9: طبعا قلت العمل وقلت الوظائف وقلت الشغل يعني الشاب وين بده يلاقي؟ يعني بروح يشتغل على بكوس بلوك نهار نهارين يعني ما هي شغلة. مجرد أو يروح يطلع يومية كذا شو يعني بده يبيع دخان مثلا هاي ما بزبط معه. شاب يعني شاب على مقتبل العمر بده يأمن مستقبله بده عنده زواج عنده مصاريف عنده كذا والله يعني الحالة صعبة جدا. أنا
0: برأيك أبو جميل اللي يصير وياهم يعني تعرف بالنهاية الشاب مثل ما أنت قلت يريد يكون مستقبله يريد يكون حياته يأسس حياته، تتوقع البطالة ممكن تسبب أنه الشباب ممكن بعض من عندهم ينجرون لأعمال خلينا نقول مو زينة؟
9: طبعا أكيد هذا الشيء راح يصير إلا من رحم ربي. يعني في شباب يتحملوا مثلا ما يعني ما راح يتبع هذا الطريقة الخطأ والله ما أعرف يعني إيش بدي أحكي ليش لا أحكي ليش يعني شغلات كثيرة سلبية ومؤثرة على الجيل هذا وحالة الحالة النفسية عندهم تعبانة تعبانة تعبانة. أنا قدام عيني عم شوف عندي ولد يعني عم دور شغل أقسم بالله العظيم تعبان نفسيته عم حاول ساعده هيك بالحكي بالكذا عادي كذا بس هو نفسيته تعبانة
0: طبعا أكيد أكيد تأثر عليه
9: ما يعني شيء شغلة يعني من حول بعضه
0: فعلا والله الله يكون بالعون ويا رب يعني يحفظ لنا كل الشباب يعني آمين. من نساء ورجال إن شاء الله يا ربي يحفظهم ويبعد عنهم كل الأشخاص الموزينين أو الأعمال الغير قانونية
9: والله ندعي لهم ونشوف الشباب يعني حرام يعني راحت عليهم راح عليهم المدارس راحت عليهم التعليم ما عندهم ما عندهم ثقافة يعني صاروا يتعلموا من الموبايلات ومن الكذا حتى شوي يعني تأقلموا مع هذا مع البيئة هاي اللي صايرة يعني إحنا كان قبل عادي يعني على عايشين على الفترة جيل القديم فهذا الجيل هذا في تطورات في شغلات حديثة في يعني إنترنت في أمور بدهم يواكبون العالم مع هذا الحكي وما في
0: فعلًا الحمد لله على كل حال يا أبو جميل وإن شاء الله الوضع يصير أحسن وكلش أسعدتني يعني كلش كنت حابة هذا الحوار وياك بس للأسف وقت الحلقة ما يكفي إنه أكمل أكثر وياك بهذا النقاش كلش هواية وشكرا لك نورتني يا أبو جميل. أيضا عندي اتصال آخر نقول ألو.
10: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا من وياي
10: مريم
0: أي من هذه المدن موجود بإسبانيا؟ برشلونة لو فيينا؟
10: أنسى صار لي فترة مشتركة بس قليل ما عم تدعموني برا الصعيد.
0: حقك مريم بس هاي لأنه تعرفين أكو أشخاص مثلا أنت اليوم شاركتي ورا يومين ترجعين الشاركين فخلال هاي اليومين أكو غيرك يكونون مشارك فإحنا نمشي بالدور بتوزيع الجوائز.
10: اي ماشي يعطيكم العافيه
0: حبيبتي ولا يهمش. طيب زين الجواب مريم أوكي تمام، للأسف انقطع الاتصال ويا مريم. زين مو مشكلة، نأخذ اتصال آخر. نقول ألو.
11: ألو
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟ هذا صوت أم هيثم. أم رائد. أم رائد، أي من هذه المدن موجودة بإسبانيا؟ برشلونة لو فيينا؟
11: برشلونة.
0: برشلونة، عاشت إيدك يا أم رائد ونورتيني كلش هواية في الدول عينك. وأيضا عندي اتصال. ألو ألو
11: ألو، مرحبا.
0: مرحب يا هلا، من وياي؟
11: أم هيثم معي.
0: يا هلا بأم هيثم، شلونك حبيبتي؟
11: والله مشتاق لعيونك. شلونك انت؟
0: الدول عينك. أنا بخير إذا أنتم بخير.
11: الحمد لله كلها بخير.
0: الحمد لله. أم هيثم، أي من هذه الدول موجود بإسبانيا؟ برشلونة لو فيينا؟
11: برشلونة.
0: زين أم هيثم، قاعدة طبعا دا أدرتش ويا أصدقائنا، ف برأيك يعني انت تعرفين الظرف الحالي بالبلد والضغوط اللي دا تصير على الشباب، فأوضاع البلد الحالية برأيك شلون دا تأثر على الشباب؟
11: والله الشباب يعني فقدان العمل يعني والبطالة اللي منتشرة كتير ما شوي بالبلد، يعني كله نفسيته تعبانة وكله مريض، حتى يعني في شباب بعمر صغير عم يصيبهم جلطات قلبية، يعني عم بتفاجئ يعني انه شباب عمر 20-25 عم تجيهم جلطات. يعني على دورنا نكن كل هالأمراض او هالشغلات الفجأة اللي عم تصيبهم، كثر ما عم يصير معهم ضغط نفسي خطي انه كتير عم يتعبوا وعم يحبسوا. عن جد إنه الوضع يعني سيء يعني كثير بسوريا
0: فعلا. طيب زين أم هيثم، بما أنه أنت يعني خارج المخيم، لاحظتي أيضا يعني لاحظتي أو شفتي الشباب اللي دا يطلعون خارج المخيم، برأيك شنو التحديات اللي ممكن بعد ما دا يطلعون دا تواجههم؟
11: والله أول تحدي إلهم إنه لحد هلأ يعني إلي هلأ 3 أشهر ما اندمجوا لسه مع المجتمع اللي حواليهم. أي مكان بدي يروح يشتغلوا فيه بقولوا لهم أنتوا طالعين جديد من المخيم، ما عندكم خبرة بشي، ما في عندكم خبرة بالمصالح بالشغل بالأعمال يعني اللي هون موجودة بالمناطق اللي إنا. الأولاد يعني الشباب الصغار يعني عن جد محبطين كتير مع شوي، يعني كان بحاجة لأنه يكون لهم دعم جوات المخيم إنه إذا طلعوا يعرفوا يتعاملوا يعني أو يشتغلوا أو يندمجوا مع المجتمع. يعني صراحة أنا ابني من الناس اللي طلعوا لهلأ ما عنده أصدقاء، لحديت هلأ بالبيت يعني بيطلع بيشتغل وبرجع بس إنه بالبيت ما في أصدقاء، يعني لسه لهلأ ما حدا تقبل يعني إنه وجودنا أو إنه يعني كل واحد إله ناس وإله أصدقاء وإله معارفه، نحن جداد ما يعني لساتنا على جنب مهمشين والله صراحة. وضع بيحزن يعني محزن للشباب، يعني عرفتي كيف؟ انطوائيين منزويين، يعني كل واحد يعني ما بعرف بالنسبة إلي، أنا عم بحكي بالنسبة إلي لبيتي لابني وغيري كمان نفس الشيء، أكيد نفس الشيء. كان بحاجة المخيم لدورات تقوي للأولاد للشباب أكثر من النساء. نحن النساء عملنا دورات كتير مع شوي خياطة ونسج ومهنية كتير إنه إذا طلعنا نعرف نشتغل نعرف نندمج بالمجتمع الجديد علينا، بس الشباب كان للأسف ما في إلهم اهتمام بنوب المخيمات.
0: طيب زين أم هيثم، اللي دا تواجهكم المشكلة أكثر أو خلينا نقول يعني ابنك اللي دا الله يحفظه يا رب، دا تواجه مشكلة إنه دا يصير استنقاص من عنده، لو مشكلة مجتمعية يعني إنه مثلا أنت كنت بالمخيم إحنا ما نعرف أنت شنو منين شنو اللي مسوي أصلك فصلك إلى آخره؟
11: لا بالنسبة لابني انه اول شيء بسأله انه بتعرف عندك خبرة بالمصلحة مثلا تمديد صحي او كهرباء، يقول له لا.
0: زين.
11: يعني اللي ما عنده خبرة يعني ما فيني شغله وعمره 18 سنة، هذه المشكلة، يعني بدي يرجع يتعلم من اول وجديد مهنة ومصلحة مشان انه يحسن يشتغل مثله مثل غيره يعني بالمنطقة. الا لا ما استقلال من انتو، بس انه في استغلال لهم بالنسبة للأجر. هلا اللي ما هو متعلم وهلا عم يتعلم يعني اجره قليل اكيد غير العمال العاديين.
0: بلي طبعا، لانه يقول لك انه اني جاي دا اعلمك فترضى بالقليل احسن مما تكون قاعد بدون شغل.
11: اغلبهم عم أغلب من عم يتقاضوا أجور قليلة، يعني بالأسبوع 100,000 مثلا، والشغيل هو بالنهار 100,000، يعني أجار كشغل وتعب عم يتعبوا بالنهار، يعني عم يعطوا للعامل العادي 100,000 بالمنطقة، بس اللي ما بيعرف طبعا بالأسبوع 100,000.
0: بالأسبوع 100,000، يعني
11: أو 100,000 ما بتعمل شيء بهالغلا. إيه بالغلا ما بتعمل شيء.
0: لا طبعا أكيد كل شيء ما تسوي 100,000 يعني بالأسبوع ما تسوي شيء.
11: بالأسبوع ما بتسوي شيء إلا دوب حق خبز، يعني اللي بده يأكله بدون خضرة بدون لحم بدون أي شيء.
0: الله يكون
11: يعني معاناة صراحة،
0: يعني الله يكون بالعون يا أم هيثم، وإن شاء الله يا ربي، يعني خلينا نقول إن شاء الله يا ربي تفرج، خصوصا أيضا يعني على الكل، كل الشباب، لأنه فعلا هم محتاجين الدعم بفرص العمل، محتاجين أنه المجتمع أيضا يتقبلهم، لأنه هاي الضغوط النفسية كلش ممكن تأثر.
11: أكيد والله أكيد، ما عم قلك أنا ابني من الناس اللي بعد ما أجينا ما كان يشكي من ارتفاع بالضغط، صار يشكي من ارتفاع بالضغط عمره 18 سنة.
0: يا رب يحبه
11: يعني هاي ربي. إيه عم قلك يعني هاي واحدة من الضغوطات يعني اللي شافها بعد ما طلع من المخيم، يعني شيء لسه جديد عليه ومجتمع جديد صعب، في صعوبات كتير أكيد لكل شخص، يعني ما بس إنه لكل شخص بحاجة إنه في منظمات تساعدنا لحتى توقف شوي على أجرينا لحتى إنه نكون أقوى، ومنتأمل يعني من المفوضية، منتأمل من المنظمات الإنسانية، من الهلال إنه يكون بعوننا، يعني بس إنه كام شهر أو خلال سنة يعني بنوقف على أجرينا كلياتنا إذا كان في دعم إنه.
0: إن شاء الله يا رب يا أم هيثم، يعني إن شاء الله نحاول نوصل أصواتكم قد ما نقدر، وإن شاء الله يا ربي
11: نحن بنتمنى طبعا إنه أنتوا توصلوا صوتنا للمفوضية وللهلال، لأنه الهلال السري هو المسؤول عن اللي يطلعوا أو اللي شو اسمه بحاجة، وأكيد يعني إذا أنتوا وصلتوا صوتنا أكيد رح يدعمونا، يعني خلال هالسنة اللي رح نطلع يعني نصير مسؤولين عن حالنا نحن وولادنا، يعني ونقوى شوي يعني
0: إن شاء الله يا ربي، ونحاول قد ما نقدر إنه نوصل أصواتكم.
11: شكرا لكم،
0: في الدول عينك حبيبتي أم هيثم، بالعكس المجال مفتوح كله إلك، وشكرا كل شفاية أكيد لاتصالك.
11: شكرا شكرا لك،
0: في الدول قلبك حبيبتي أم هيثم. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
12: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
12: هدى.
0: هدى، هدى أي من هذه المدن موجودة ببرشلونة بيها إسبانيا؟ برشلونة لو فيينا؟
12: برشلونة.
0: عاشت إيدك يا هدى، وشكرا لاتصالك، نورتيني. وأيضا عندي اتصال، ألو.
13: مساء الخير يا أسماء.
0: مساء النور، يا هلا، من وياي؟
13: أبو ماريا.
0: أبو ماريا، أبو ماريا أي من هذه المدن موجود بإسبانيا؟

0: عبيد.
1: عبيد عبيد جيت والله جابك. عبيد أي من هذه المدن موجود بإسبانيا؟ برشلونة لو فيينا؟
0: برشلونة.
1: حلو زين عبيد، بما أنه أنت يعني شاب، برأيك شنو المشاكل، أو خلينا نشوف، أريد أعرف شنو المشاكل اللي تواجهوها بخصوصا بتعرف الأوضاع البلد الحالية؟
0: والله قلة العمل أول شغلي
1: زين،
0: واستقرار ما في. ألا أنا عيلتي ساكني بمسكني ريف حلب الشرقي، وعم بجي مشان الشغل للباب، مدينة الباب يعني مسافة شي 90 كيلومتر، وكل 15 يوم 20 يوم تروح مرة على أهلي تشوف أولادي وعيلتي، وما زال يعني بعد التحرير وما زال ساكن بخيمة
1: يعني بالمكان اللي خلينا نقول اللي ده تشتغل بيه،
0: مكان لا بشتغل بيه ومكان سكن بيت أهلي.
1: يعني بالحالتين.
0: أي والله.
1: طيب يعني عبيد شنو خلينا نقول شنو التحديات، شنو اللي يصير وياك من أنت مثلا خلينا نقول تدور على شغل أو تبحث عن عمل، شنو اللي يصير وياك من تحديات تواجه مثلا رفض من المجتمع، يقول لك مثلا
0: لا ما قصة رفض، لا بس الرواتب دنيئة، يعني ما هو الرواتب العالية إنه تعيشك أنت وأهلك.
1: بلي
0: يعني يومية 5 دولارات أو 6 دولارات أو 7 دولارات ما بتساوي شيء.
1: فعلا والله يا عبيد حقك،
2: شي غالي
0: وكله غالي، في غلاء غلاء فاحش يعني.
1: طبعا. طيب زين، يعني قبل شوية أنا كنت أحكي ويا صديقتنا، قالت أنه ابنها يعاني من موضوع أو فكرة أنه هو بالمخيم ما حد يعني ما كان اكو مثلا خلينا نقول دورات تعليميه تعلمهم على مصلحه معينه، فمن طلعوا من المخيم يجي ابو المصلحه يقول له انت كل شيء ما تعرف، في يعني ما ينطي اجر، خلينا نقول شيء كلش قليل مثلا 100 بالاسبوع،
0: ما يعطيه حقه، يعطيه اجره دنيئه يعني اجره قليله،
2: يقول لك ما بي
0: بالبلد ما بي حدا يعطي حق العامل.
1: زين
0: اليوم العامل الشغيل السبع يلا تتوصل يوم 110 دولارات هذا الكبش قولاتها.
1: يعني حتى اللي خلينا نقول
0: دوام 13 ساعة.
1: زين عبيد، حتى اللي مثلا خلينا نقول انت هسه تعرف بمصلحة النجارة على سبيل المثال، حتى لو
0: انا والله مصلحتي بالمحامص وما محامص هيك
1: كلش حلو. زين بس عبيد يعني خلينا نجيها كمثال، فرضا كمثل انه انت مصلحتك بالنجارة ويعني شاطر جدا بالنجارة الى اخره، واجيت تريد تتوظف يعني او تشتغل ويا ابو محل او صاحب مصلحة، همينة حتى لو انت تعرف او اسطى بالنجارة هم ينطيك اجر قليل جدا؟
0: والله قليل تيعطيك حقك، يعني يكون مثلا انت معلم نجار بدك تروح تشتغل عند صاحب ورشة يكون عنده عدة وعنده كذلك الأمر سيارة وكل شيء، انت تشتغل عنده جوز يعطيك يومية 15 دولار أو 16 دولار، ونهار في شغل ونهار ما في وحسب الشغل
1: طبعا،
0: يعني تجي على أي طريقة أي وسيلة كله الترتيب نفس الترتيب، صاحب الشغل بده يصير من كتفك.
1: بلي طبعا والله يا عبيد، يعني الله يكون بالعون وإن شاء الله يا ربي تفرج ويعني ما يبقى وضع البلد على هذا الحال
0: إن شاء الله. هي لو يصير منظمات دعم مشاريع صغيرة، دعم ورشات خياطة للبنات للنسوان للشباب، دعم صغير يعني مشاريع صغيرة بتحرك الفئة الفقيرة.
1: صحيح فعلا، وإن شاء الله يا ربي يا عبيد يعني نحاول أنه نوصل أصواتكم على قد ما نقدر
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي، وشكرا كل شهوايا لاتصالك يا عبيد، نورتني. وأيضا خليني أخذ اتصال. ألو
3: ألو مرحبا.
1: مرحب يا هلو ميت هلا، من وياي
3: ضحى.
1: ضحى أي من

0: هذه المدن موجودة بإسبانيا؟ برشلونة لو فيينا؟
1: برشلونة.
0: برشلونة، عاشت إيدك يا ضحى ونورتيني وشكرا لاتصالك. وعي أيضا عندي آخر اتصال، خليني نقول ألو.
2: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
2: بلال.
0: بلال، بلال، أي من هذه المدن موجود بإسبانيا؟ فيينا لو برشلونة؟
2: برشلونة.
0: برشلونة، عاشت إيدك يا بلال وجدا نورتني. وهذا كان آخر اتصال ويانا بلال، للأسف لأنه يعني وقت الحلقة بعد ما يسمح. زين، خليني قبل لا أختم أشوف شنو الرسائل اللي جايتنا. عندنا إيمان، عندنا أم أحمد، عندنا أبو أسيد، عندنا ليمونة الحلوي، وعندنا بالله بعد منو همينة دازلنا، أم زيد ومحمد أيضا دازلنا، وعندنا أحمد دازلنا، وحمزة وهاشم أيضا دازلنا. خليني نشوف بعد منو دازلنا، منو اي شويه الانترنت ضعيف. عندنا ام احمد وابو عمار وقاسم ايضا دازلنا رسائل، وابو بهاء وام سالم كلهم باعثين رسائل، وحتى رشا همينة صار لها هواي مختفيه لكن دازت لنا رساله. كلش نشكر الرسائل اللي وصلتنا، طبعا كلهم كاتبين انه الاجابه هي برشلونه. زين يا جماعه الخير، سؤال مسابقتنا اليوم يقول اي من هذه المدن تقع باسبانيا، برشلونه ام فيينا؟ والاجابه هي برشلونه. طبعا اكيد شكرا كلش هوايه لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال، شكرا لكل اللي دزلنا رسائل، وشكرا لكل اللي اكتفى بالسمع. ونعتذر جدا من الاشخاص اللي ما لحقنا ناخذ اتصالاتهم بسبب ضيق الوقت. صار الوقت انه نودعكم، كنت وياكم بالتقديم جوان، وعلى الاخراج كان وياي فهد. ان شاء الله يا ربي دائما تكونون بالف صحه وعافيه، نحبكم كل شهوايه ومع الف سلامه. باي باي.

0: حطي الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا. راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو
2: حلمنا. قلت لك شي؟
3: لا لا لا.
2: زعلتك شي؟
3: لا لا لا.
2: نشتاق

راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

تستمعون إلى راديو حلمة. راديو حلمة. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

0: تستمعون إلى راديو حلمة. راديو
1: حلمة. حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

يسعد أوقاتكم مستمعينا حبايبنا عبر راديو حلمنا، وين ما تكونون وكيف ما تكونون يا رب بخير دائما وأبدا في مضافتنا. بلشنا معكم بحلقة جديدة، أنا محمد وتحية من فهد في الإخراج، يا هلا فيكم. إذن مستمعينا في حلقتنا لهذا اليوم، وفي إطار تعزيز الأمن والاستقرار، أصدرت الجهات المختصة في محافظة الحسكة ومحافظات عديدة أخرى بسوريا قرارا يقضي بحظر تجوال الدراجات النارية ومصادرة المخالف منها، وهو قرار أثار تفاعل واسع بين مؤيدين يرون خطوة لتعزيز الأمن، وآخرين يرون أنه قد يؤثر على تنقل بعض المواطنين ومصالحهم اليومية. فكيف ينظر المواطنون إلى هذا القرار؟ هل تعتقدون أنه سيسهم في الحد من المخالفات وتحسين الوضع الأمني في سوريا؟ فيكم شاركونا على 962-554-631 و 932-95-95-97 سواء بالاتصال أو بالرسالة النصية. يا مليون هلا وغلا فيكم.

0: نبلشين اكيد وياكم ونبلش باتصالاتكم. معانا اولى الاتصالات، نقول يا مساء الخير والعافيه، منو الاسم الكريم، مين اللي منورنا يا مليون هلا؟
1: الو
0: يا مساء الخير،
1: كيفكم؟
0: يعطيك العافيه، مين معانا؟
1: ام رائد.
0: يا اهلا بام رائد، يعطيك العافيه. ام رائد من وين؟ ام رائد، طيب ام رائد تسمعني ولا لا؟ طيب في اتصال اخر. اي ام رائد من وين حضرتك، من المخيم ولا برات المخيم؟
1: برات المخيم من حمص.
0: يا مليون هلا، يعطيك العافيه. ام رائد، شو رايك بقرار اللي بدا يطبق في عدد من كثير من المناطق بحظر تجوال الدراجات الناريه، او على الاقل يعني منع سيرها؟
1: هي ما عوضت. انا
0: كيف، خبريني.
1: هلا في شباب شلون بتسوق تهور بتأدي انه يعمل حوادث، ما انه بيسوقوا هيك عمحلون، ينتبهوا منيح بالشارع، خصوصا اذا مرقوا بنات او شيء بكونوا اسرعوا بالسواقه وبيعملوا حوادث. طيب. اما يمشوا عمحلون.
0: نعم.
1: الدراجة يعني
0: وسيلة نقل وليس وسيلة خلينا نقول ترفيه أو وسيلة يعني إظهار بطولات المراهقين. طيب أم رائد، لو أعطت القرار خاص فيكي راح تقبلين يعني تنفذين هذا القرار ولا لا، تستني شوي أو تتريثي شوي؟
1: والله بالنسبة إلي السماء لا، عندي ابن صغير. يعني
0: لو أنت اليوم مسؤولة عن هذا القرار، شو بتعملي فرضا؟
1: بجيب بس ما انه بنبه ابني انه يسوق على مهله ما يتسرع.
0: طيب يعطيك العافيه، شكرا لك. ام رائد تقول انا نوعا ما هي مع القرار مع تنبيه الاولاد والتوعيه. طيب في اتصال اخر. يا مساء الخير والعافيه، يا هلا وغلا. الو مساء الخير، مين معنا؟
2: الو مرحبا،
0: اهلين مرحب مرجان.
2: ايه
0: يعطيك العافية، كيف حالك؟
2: الله يعافيك، والله لله الحمد، انتو كيف حالكم؟
0: يعطيك العافية، شكرا لك. هل تعتمدون مرجان انت واحد افراد عائلتكم على موضوع الدراجات النارية بالتنقل بقضاء مشاويركم ولا لا ما في عندكم؟
2: لا ما في عنا.
0: طيب شو رأيك في القرار، معاه لو ضد؟
2: انه موتورات
0: ايه حظرها ومنع استخدامها.
2: لا ضد، انا والله ضد، انا بخاف منه وما بحبه.
0: يعني انت مع القرار انه حظر التجوال في الموتورات سواء على مستوى امني او اجتماعي؟
2: ايه انا ضد.
0: ليش، شو السبب؟
2: يعني كتير صار سبحان الله حوادث، وكتير يعني في تهور، وكتير يعني الأولاد أنه مشان الأولاد يعني بتركض بالطريق. فلازم الواحد ينتبه يعني ويكون حذر من هالشيء.
0: واضح. طيب يا مرجان يعطيك العافية، شكرا لك. في اتصال آخر. يا مساء الخير، يا هلا، مين معنا؟
3: هلا أحمد.
0: يا هلا بأحمد، كيف حالك؟
3: والله
0: الله يسلمك. يلا أحمد خبرني، هل قرار حظر تجوال الدراجات النارية أو مصادرتها يساهم في تعزيز الأمن بتقليل الحوادث المرورية؟ شو رأيك، خبرني، مع أو ضد؟
3: والله خطأ هذا الشيء. يعني
0: شو خطأ؟
3: أنه خطأ أنه يعملوا حظر تجوال للمدورات وهيك.
0: أنت ضد هذا القرار، ليش؟
3: ضد القرار.
0: ليش ضد القرار يا أحمد؟
3: لأنه هلأ يعني إنه وضع البلد ما زياد، وأغلبية الناس شغالة على المتورات وهيك.
0: بالتالي إنه هي وسيلة نقل مهمة بيظل الظرف الاقتصادي الآن للناس. طيب أنت عندك دراجة ولا لا؟
3: يعمل أقول إنه للنقل وهيك إنه متورات يعني أبخل شيء.
0: أنت عندك ماتور ولا لا؟
3: إيه.
0: بتتنقل فيه.
3: إيه.
0: لو صودر دراجتك او ماتورك شو بتعمل؟ هل بيأثر عليك؟
3: عادي بشتري وحده ثانيه.
0: كلا للمستحيل. طيب ماشي يا احمد، يعطيك العافيه، شكرا لك. لكن اكيد هي من باب التوعيه بثقافه السياقه، بالتالي هي فن وذوق واخلاق. كثير من الناس بدات تتهكم على اصحاب الدراجات بسبب تهورهم، بسبب استغلال ايضا هذا الامر في بعض القضايا الامنيه والاخلال الامني. وبالنتيجه فهذا من جانب راي الحكومه هو يكون بهذا الاتجاه. وشاهدنا خلال الفترة القليلة الماضية في عدد من المحافظات كان حسب معلوماتنا أنه خرف الحسكة من موضوع حظر التجوال على الدراجات النارية إلى غيرها. عندنا اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير.
4: هلا سنوري.
0: هلا أبو حمودي. هلا يا حبيبي، كيفك؟ إن شاء الله بخير. كيف حالك؟
4: الحمد لله بخير، شو أخبارك؟
0: يعطيك العافية. يلا يا أبو حمودي خبرني.
4: الو
0: ابو احمد تسمعني؟
4: ايوه معك استاذ.
0: ابو احمد، هل تؤيد مصادره الدراجات المخالفه؟ لو ممكن في قرار اكثر، قرار عقوبات، غرامات، اجراءات امنيه، تسجيل مروري.
4: والله شو اثر على كثير من العالم، يعني صحيح انه مثلا شباب مثلا عندهم طيش وعندهم تهور مثلا يشببون المطورات ولا كذا، يعملوا حركات تاثر على السير وتاثر على الناس، يعني تكون تعرض حياتهم وحياة الآخرين. لكن أنا مع تسجيل هذه الدراجات النارية،
0: مع تسجيلها واتخاذ إجراءات مرورية بحقها أفضل من مصادرتها.
4: تمام أستاذ.
0: واضح جدا يا أبو أحمد، يعطيك العافية، شكرا لرأيك. في اتصال آخر، يا مساء الخير، يا هلا وغلا، مين معنا؟
5: مساء النور، يا هلا، معك أحمد.
0: هلا بأحمد. هلا هلا بأحمد، كيف حالك؟
5: تمام الحمد لله، كيفك انت؟
0: الله يسلمك. احمد، شو رايك بقرار حظر تجوال الدراجات الناريه اللي يطبق في الحسكه وفي بعض المناطق ايضا كان منفذ؟
5: والله ان شاء الله قرار يعني ممتاز، يعني احنا مع القرار هذا. يعني اليوم معلش اذا شخص نبهته مره او مرتين نفس الحكايه ما تغير عليه شيء، ان كان طبعا نحكي على فئه الشباب اليوم، ما نحكي لك على فئه رجال مثلا بعد 30 او 25 يعني عاقل اما لكن اليوم هذول الشباب هذول مستحيل يعني اي قرار راح ياثر معاهم، بالعكس يزيد الاصرار على العمل هذا.
0: طيب يعني في بعض الناس
5: قرار بالعكس
0: في بعض الاراء
5: كبيره لما انه يخالف القرار.
0: نعم، في بعض الاراء قال لك لا، بدل ما صادرها فينا ممكن نسجلها، ممكن نفرض غرامات عقوبات.
5: طيب اليوم معلش اليوم احنا لما نفرض عقوبات او نفرض قرار، اليوم هذا المطور احتمال يعني بعد 10 ايام ينباع لشخص ثاني، بعد شهر يمكن يبيعونه.
0: اي يعني يتم معامله السياره، خلينا نقول وسيله نقل رسميه تصير.
5: تمام تمام، فهذا اليوم راح يتغير المطور كذا شخص احتمال ينباع، احنا بعدين نظلم لاحقينه مثلا. لا اليوم المخالف يتقرم ويتصادر دراج، يعني مو مستحيل اليوم كلياتها سماح.
0: اي بس هي وسيله نقل عند كثير من الناس يا احمد.
5: والله افهم عليك، اليوم لما رخصنا احنا للشخص المناسب اعطيناه رخصه، فهذا نعرفه اليوم احنا ضامنينه انه ما راح
0: ياذي او يقوم باعمال
5: او تشبيب مطورات او ايذاء للناس او ايذاء للسياب. بالاضافه شوف اذا ضر حاله احنا يا اخي هذا شغلته خاصه، اما المشكله ياثر على العالم الاخرين يضر الناس الاخرين اليوم بالتشبيب.
0: طيب
5: يعني لو انه لحاله شبه ما عنده مشكله.
0: واضح واضح وجهة نظرك يا أحمد، يعطيك العافية، شكرا لك. في اتصال آخر، نقول ألو يا مساء الخير. ألو يا هلا، مين معنا؟
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام أبو حمودي.
6: يا هلا صديق الغالي،
0: حياك الله. الله يسلمك يا طيب حبيبي، الله يخليك. يلا يا أبو حمودي، شو رأيك؟ هل برأيك أنه ممكن حظر تجوال الدراجات النارية راح يقلل من الحوادث الأمنية، يقلل من حوادث السير أم لا؟ هو ممكن حيضر كثير من الناس بسبب أنه هي وسيلة نقل لهم.
6: والله يا صديق الحظر الدراجات أكيد راح يقلل من الحوادث، لكن راح يدمر الشعب. يعني أغلب العوائل يعني رزقته هي الواسطة الوحيدة عند الدراجة النارية. فيعني هذا القرار صراحة إذا تطبق فهو جائر يعني بحق أغلب العوائل السورية.
0: طيب شو الخيار الأسلم بالنسبة للناس المخالفة، الناس اللي إذا تستغلها بقضايا أمنية؟
6: يعني حق نعم المخالف يا أخي مثل الحال السرعة الزائدة ممكن نخالفه، ممكن نحجز له الموتور يوم ويومين. بس بالنسبة للأطفال نفس الشيء.
0: بس أبو حمودي أنت خير العارفين حضرتك إذا متابع أو لا، كثير من الماطورات ما مسجلة، ما فيها لوحات، ما فيها حتى أدوات سلامة، حتى لايت ما فيها في بعض المناطق خاصة في الأرياف.
6: يا صديقي ما في مانع لتسجيل الماتورات، يسجلوا يسجلوا، هذا يعني ضروري يسجل. لكن احنا الحظر ممكن نحضرون في المدينة بالأماكن المزدحمة. هذا يعني قرار صائب بالمكان المزدحم ضمن المدينة، أما نحضر الدراجات النارية بكافة سوريا فبصراحة يعني الماتور هذا هي الواسطة الوحيدة لأغلب العوائل السورية، وفي ناس ما تحسن تمتلك حتى الماتور.
0: نعم.
6: يعني الماتور حق الماتور ما عنده.
0: نعم.
6: واضح. اليوم إذا بدنا نحضر الماتورات بشكل عام يعني بصراحة يعني راح يعني يدمر يعني العوائل الفقيرة هاي، طيب شلون بدها تتنقل، شلون بدها تمشي شلون. لكن نحن مع العقوبات نعم، مع تسجيل الماتور نعم، هذا طلب حق ولازم يعني يسجل الماتورات. نخالف يعني عاقب المخالفين، الأولاد الصغار ما نخليهم يطلعوا على الماتورات، يعني ممكن نمنع الماتورات من الأماكن المزدحمة ضمن المدينة.
0: طيب واضح جدا، واضح جدا يا أبو حمودي، واضح جدا، يعطيك العافية، شكرا لك. عندنا اتصال آخر، يا مساء الخير.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مليون هلا بيك.
7: كيفك استاذ؟
0: الله يسلمك. ابو ايمان صحيح معنا؟
7: ابو ايمان نعم.
0: يا مليون يا هلا يا هلا ابو ايمان. ابو ايمان طبقوا هذا القرار في مناطقكم ولا لسه؟ وكيف تشوف هذا القرار، مفيد ولا ضار؟
7: والله يا استاذ احنا ريف طبعا مو مدينه.
0: نعم.
7: تمام. لحد الان ما طبقوا عندنا بالريف، طبعا بالمدينه ممكن يضبط القرار هناك كونه في وسائل نقل ثانية مثل النقل الداخلي ولا.
0: نعم. السرفيس والغير بولمانات وغيرها. نعم.
7: طبعا ما بي شلون استاذ؟
0: مثل السرفيس وسائل نقل متعددة موجودة في المدن. نعم.
7: إيه بالمدينة في سرفيس، في تكاسي، في، أما بالريف ما في استاذ، ما في إلا السيارات الخاصة، والسيارات الخاصة ما بتشتغل، يعني الدراجة يعني ضرورية 100%.
0: طيب شو الحال؟ لأنه كثير من الناس يستغلوا
7: بالشغل بالتنقل
0: أبو إيمان، كثير من الناس بدأت تستغل بأعمال خلينا نقول غير قانونية، بأعمال جرائم، بعضهم بتهور شباب وطيش وغيرها، بعضهم لا في أعمال أمنية أكبر. كيف شو هو الحل، شو هو البدائل برأيك؟
7: والله يا أستاذ طبعا بالنسبة للجرائم والمخالفات طبعا نحن نطالب أنه تطبيق عقوبات قاسية، يعني مو بس شرط ياخذ الدراجه منه يومين ورجع له اياها، لانه ما راح تفيد، لانه في شباب عندنا كثير يعني عم ننصحهم عم فيتعاقب مره مرتين وبعدين يرجع يشبب ويرد يرجع يسرع ويظل، فما تستفيد شيء يعني من العقوبات هاي، ما راح تستفيد شيء يعني بدنا عقوبات رادعه اقوى يعني.
0: طيب واضح جدا، شكرا لك يا ابو ايمان، يعطيك العافيه، ممنوني من رايك، جزيل الشكر. يا هلا. مستمرين اكيد مستمعينا في مضافتنا باتصالاتكم ومشاركاتكم. عندنا اتصال اخر نتعرف على اسم الكريم. يا هلا مرحب، مين معنا؟ الو يا هلا وغلا، مين معنا؟ اختنا العزيزه تسمعيني ولا لا؟
8: اهلين وسهلين ام حمزه.
0: اهلين ام حمزه، كيف حالك؟
8: كيفك اخبارك؟
0: ان شاء الله بخير اختي.
8: والله الحمد لله، والله الحمد لله. اهلين وسهلين حياك الله.
0: الله يسلمك ام حمزه. شو رايك بهيك قرار سواء بالمخيم او براته، فينا نطبقه ولا لا؟ صعب ياثر على الناس.
8: شو هاي
0: قرار حظر الدراجات الناريه، فينا نطبقه معه لو ضد انت؟
8: هي منيحه يعني وبنفس الوقت خطره، عرفت كيف؟ هي منيحة، وسيلة منيحة بس بنفس الوقت خطرة هي يعني الصراحة.
0: لو فينا بعد خلاص ما في ماتور ما في دراجات، وياها ولا ضدها؟
8: يعني
0: ممنوع،
8: يعني في ناس كتير حاجة إلى، في ناس كتير حاجة إلى، يعني الفقير ما عنده مركوب ما عنده سيارة، يعني حاجة لدراجة الله أعلم. يعني
0: أنت في المخيم أعتقد بأختارين صح؟ أم حمزة تسمعيني؟
8: نعم
0: انت في اختارين صح؟
8: انا وين
0: في اختارين ولا لا في عائد انت؟
8: لا انا بحمص.
0: بحمص. بحمص طبقوا هذا القرار ولا لسه في مدينة او ريف حمص؟
8: ايه طبقوه.
0: وفي التزام ولا لا لساته؟
8: لا في التزام
0: الحمد.
8: نحن طيب. بالمدينة.
0: حلو طيب يعطيك العافية يا أم حمزة، شكرا لرأيك وشاكر اتصالك. عند اتصال آخر. يا مساء الخير والعافية. يا هلا.
9: هلا.
0: يا هلا أبو زياد.
9: إيه
0: كيف حالك؟
9: والله الحمد لله تمام.
0: أبو زياد خبرني، هل أنت مع أو ضد، هل ترى أنه مصادرة الدراجات مخالفة هو قرار صائب أم تفضل فرض غرامات أو عقوبات أخرى دون مصادرتها؟
9: لا رفض بهذا القرار.
0: إيش؟ عفوا صوت مو واضح.
9: رفض أنه هذا القرار ما
0: عندك. أنت ضد هذا القرار ليش؟
9: إيه يعني هلا مثلا أنه وسيلة النقل حاليا أكثر شيء هي المتورات وهيك. وسيلة النقل حاليا أكثر شيء المتورات، والعالم أغلبيته شغال على المتورات، عملها وأرخص شيء الوسيط هي النقل هيك.
0: طيب في بعضهم ما عم يلتزم بقواعد السير، مدى يلتزم بالأمان بالإجراءات، بعضهم بدأ يستغل الجرائم.
9: هل هن يعملوا الإجراءات معه بس هني إنه مثلا لو شاف واحد غلطان بيشمل الكل.
0: طيب لو لو لو طلبوا من عندكم
9: اللي مثلا ياخذوا واحد ويعملوا عبرة منه.
0: زين أبو زياد، لو اليوم فرضت عليكم الدولة أنه في رخصة قيادة موتور أو دراجة مع تسجيل رقم، فيكم تعملوا هالشي ولا هم صعب هذا الشي بالنسبة لكم؟
9: إيه أبو زياد كان أكيد بيعمل يعني فين واللي بيقدر أكيد يعني بالعكس يكون أريح له فين يروح ويجي براحته.
0: طيب واضح يا أبو زياد، بيعطيك العافية، شكرا لك. شكرا. في اتصال آخر. هلا مساء الخير. هلا أبو عبيد.
10: الله حي قال.
0: يا هلا الله حيو.
10: شلون أمورك؟
0: والله بخير، أسأل عليك كيف حالك يا عبيد؟
10: أسأل عليك العافية.
0: الله يسلمك عبيد. عندك ماتور دراجة ولا لا نارية؟
10: والله أنا ما عندي، عند أخوي بي.
0: كيف أخوك ملتزم بالقواعد ولا لا؟ والله
10: لا الحمد لله ملتزم
0: الحمد لله. شو رأيك بهيك قرار؟ أول شيء هو تم تطبيقه بمناطقكم ولا لسه؟
10: لا مناطقنا لسه ما تم تطبيقه. بس والله قرار كويس، كويس اللي يتعدل على القانون.
0: طيب كيف فينا نفرق هذا الشخص يتعدى على القانون وهذا الشخص ملتزم بالقانون؟
10: في ناس تركب الميتور تشبه وتسبب ازعاجات وتسبب مشاكل،
11: يقولوا لسه ما شغله من مخالفات عندنا
10: وما في مخالفات، ما في شيء نظامي.
0: يعني برايك يا عبيد انه لو في مرور يحاسب على مثلا الخوذه على الرقم على الرخصه افضل مما هو سحب الماتور ومنع نهائيا.
10: مزبوط.
0: طيب يعطيك العافية عبيد وتحياتنا لأخوك.
10: ما عم يسحبوا، ما عم يسحبوا الميتور من أول مرة، بيعطوا تنبيه وتنبيهين وثلاثة تيسحب الميتور.
0: اي لا هو في اجراءات انه بسبب احداث امنيه صارت مثلا في الحسكه صار في حظر تجوال على الماطورات، في مناطق اخرى لا عم يسحبوا الماطورات، في مناطق
10: صارت اعتيادات، صارت اغتيالات على الميتور، صار الف شغله.
0: اي اي اي هو فعلا بها، فكل محافظه تقريبا في نوع من تطبيق هذا القرار. يعطيك العافيه يا عبيد، شكرا لك يا صديقي. عندنا اتصال اخر. يا مساء الخير.
12: السلام ورحمه الله.
0: ألو مساء الخير. يا هلا وغلا، حياكم الله، تسمعونا ولا لا؟
12: الله يحفظك، نسمعك واضح.
0: عليكم يا هلا. السلام عليكم أبو اسماعيل، كيف حالك؟
12: الله يسلمك، الله يحفظك، الله يرضى عليك،
0: يعطيك العافية. يلا يا أبو اسماعيل، سمعت بهيك قرار متطبق في مناطقكم أو لا؟
12: سمعنا والله، متابع أخبار جيدة جدا، وماكو تعليق على هذا الموضوع إلا بشيء اللي هي الدولة مثل ما تقول والحكومة اللي تفرض قوانين اكيد صالح المجتمع. اكيد يعني طيب. حتى لو بها ضرر لكن صالح المجتمع.
0: انت في اختارين صح ابو اسماعيل؟
12: نعم.
0: قبل فترة كانت في شكوى أنه في بعض الشباب والمراهقين عم يزعجوا العوائل بسبب سلوكياتهم قيادتهم بسرعة وصارت حوادث في داخل المخيم. بالتالي الإدارة حسب معلوماتي شو قامت منعت الماطورات، صح ولا لا؟ خاصة بعضهم هي الماطورات مو المواطنين. برأيك هذا الشيء ساهم براحة الناس في تقليل الحوادث؟ كان إلى أثر إيجابي؟ لو ما اختلف شيء الوقت يعني.
12: لا طبعا في اثر ايجابي ولكن هم بمضره. هم لو يتخذون القوانين مثلا يعني المطار برقم مثلا يلبس مخالفات يسوون شو مخالفات السيارات وكذا
0: صح
12: يكون افضل
0: يعتبر يعني وسيله نقل
12: مخالفه وغرامه مخالفه وغرامه
0: واضح.
12: في الناس كثيره تتضرر من تترك المطار تتضرر بها ضرر كبير يعني على المجتمع.
0: واضح واضح جدا واضح جدا يا ابو اسماعيل، الله يحفظك ويعطيك العافيه، شكرا لاتصالك. اتصال اخر مخرجنا فهودي، يا مساء الخير والعافيه. الو يا هلا، يعطيكم العافيه، تسمعوني ولا لا؟ تفضلوا، مين معنا؟ الو، ام عبد الرحمن تسمعيني زين؟ أم عبد الرحمن مسوية كتم إذا فيك إنه ده. طيب اتصال آخر، خلينا نروح شوي للرسائل مخرجنا. طبعا أكيد تحية لكل من يبعث لنا رسائل، مستمعين على أرقام الهواتف أدنى زين رسالة لاتصال أدنى اتصال. أم عبد الرحمن رجعت لنا، يا هلا أم عبد الرحمن.
13: معك سارة.
0: سارة يا هلا بسارة، يعطيك العافية، كيف حالك؟
13: هلا
0: الله يعافيك.
13: تمام الحمد لله بخير. عم اتصل بس عم يفصل من الشبكة.
0: والله شوي يمكن الانترنت الشبكة تمام مو منيحة.
13: ايه صحيح.
0: يلا
13: ايه صحيح.
0: يا سارة خبريني شو رأيك بقرار موضوع الدراجات النارية إلى آخره؟ سارة تسمعيني ولا لا؟
13: الو.
0: اي سارة.
13: الو
0: سارة.
13: ايه سامعتك بصوتك عم اقطع.
0: شو رايك؟
13: انا مو ضد المهارات والدراجات. سامعتك سامعني؟
0: اسمعك. ايه
13: عم اقول لك مو ضدهم، بس انه ضد مو ضد الدراجات النارية.
0: سارة.
13: الو
0: سارة تفضلي.
13: الو
0: اسمعك سارة.
13: ايه سامعني. عم اقول لك انا ضد الدراجات النارية، يعني في كتير شباب عندها استطاعة مثلا تشتري سيارة او تصعب سيارة، يعني مو ضد انه يطيش بالسواق.
0: فبالتالي شو الحل؟
13: الحل انه يتوعوا شوي بالسواقة يعني مو اكتر، اكيد رح ينضروا هني والحواليون يعني اذا بدهم يسوقوا هيك. اما يكون يعني شاب انه راكز بسواقته ما رح يأثر عليه.
0: انتو في احد من عائلتك بيستخدم الماتور كوسيلة نقل؟
13: لا والله ما في
0: بس
13: يعني ما في مشكلة انه اذا جابوا وطلعوا، بس المشكلة لما

0: ما أبي.
1: طيب عم تزعجكم الماطورات؟ هل تم تطبيق هذا القرار في مناطقكم ولا لسه؟
0: لا لسه الحين ما علم هالقرار هذا.
1: ما عملوا. طيب شو رأيك أنت؟ قرار مفيد ولا لا؟ في مضرة لكثير من الناس، يعني خلينا نقول أضراره أكثر من فائدته.
0: يا جاي اي والله بي اضرار المنتورات، فيها اضرار كثيره خصوصا للشباب الطايشه، سبحان الله في اضرار كبير اكثر من نفعته.
1: طيب نعم واضح يا ام محمد، شكرا لك، يعطيك العافيه، شكرا لرايك. في اتصال اخر بعد ام محمد، يا مليون هلا. الو مساء الخير. مساء الخير مرام، يا مليون هلا، تسمعيني ولا لا؟ الو يا مرام، اعتقد فقدنا اتصال مع مرام. طيب في اتصال من بعد مرام. الو مساء الخير. الو مساء الخير والعافيه، هلا مين معنا؟ ما اعتقد تسمعنا، في اتصال من بعده. الو مساء الخير، يا هلا فيكم ببرنامج مضافتنا عبر راديو حلمنا، اذا بتسمعوني ولا لا. طيب خلينا نروح مخرجنا، عندنا اتصال اخير او اخر. الو مساء الخير. الو يا هلا، ما اعرف الشبكه ما بتشبك. طيب خلينا نروح شوي للرسائل. في رسالة تقول: الناس اللي معترضة هي نفسها كانوا على مدار 10 سنوات وهم متكيفين ومتعايشين مع قرار المنع من قبل النظام وقصد، وكانوا ممنوعين وبعد التحرير سمحوا للناس باستخدام دراجات النارية، كثير منهم استغلها للعمل وهي سبب رزقهم، وكالعادة المسلمين ما بيرتاحوا، يجي واحد ينغص أيش الجميع، يعني مشاكل بين قوسين وتنقطع أرزاق الناس. نعم موسى يسهم، بس ساهم بالحد من الجنون في بعض المناطق. طيب في رسالة أخرى: متفهم حرص الدولة على الأمن بسبب حوادث الدراجات، بس بنفس الوقت الدراجة صارت مصدر رزق لآلاف العائلات، ما عندها بديل. للحل الأمثل يكون بالتنظيم والتسجيل وتحديد الأوقات حتى نحمي الأمن وما نقطع رزق الناس. أيضا في رسالة أخرى تقول: هناك سلبيات وإيجابيات في هذا القرار، يؤثر على نقل بعض المواطنين، يعني أنا اليوم عندي ابنه عنده ماطور ما عنده آلية غير نفضي كل شغله عليه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا في هذه الرسالة يصف القرار بالسخيفة، يقول يعني اللي عنده سيارة مشي حاله، واللي عنده دراجة نارية شو وين بروح حاله، ولا ينباع بألف عزل، ليكون سيادة الرئيس مفكر شعبه غني والكل عنده سيارات. أنا برأيي هذا القرار راح يتعرض كل الشعب، والله بين هالقرارات الصائبة عم يتخذوها كيف راح يكون مستقبل البلد. أيضا طبعا في رسالة تقرأ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بصراحة أنا مع هذا القرار، ممكن يكون القرار مؤقت وممكن دائم الله أعلم، لأن أصحاب الدراجات في هذا الزمان إلا ما رحم الله يسوق السواقة، الله المستعان، ولازم كل واحد يسوق دراجة ولا سيارة يكون عنده شهادة. هي طبعا كثير من الآراء اللي وصلتنا مستمعينا تقول أنه مع تنظيم عمل وسياقة الدراجات النارية. أيضا قرار جائر بنسبة 90% ومقبول بنسبة 99% ومقبول بنسبة 1%. ليش؟ لأنه ما في بيت في سوريا يخلي من دراجة نارية واحدة على الأقل، بس المشكلة مثل ما قال أبو صهيب، يلا ما نكمل. طيب عفوا أخواني، أبو صهيب يقول بلا ما نكمل، يلا ماشي. أيضا الأفضل يرجعوها لأنه الاعتماد الأغلب عليها. لا والله خطوة جيدة مصادرة الدراجات لضبط الأمن والأمان. طيب بالنتيجة مستمعينا أكيد في تأثيرات، بعض الناس تشعر بالأمان أنه عنده وسيلة نقل، في ناس أخرى يشعرون بالقلق لأن هي مصادرة رزقهم بالنتيجة ورزق على هذه الموتور أو الدراجة. بالنتيجة في تأثيرات ممكن أيضا هي تقلل بعض المخالفات والحوادث، وفي نفس الوقت هي تأثر مباشرة على أصحاب الأعمال المرتبطة بالدراجات. لكن

0: إذا ما فكرنا بالأمن مقابل الاحتياجات المعيشية، البدائل المتاحة للمواطنين، تأثير قرار على الشباب والعمال، في حلول، سواء حلول من الدولة أو حتى من المواطنين، منها توفير بدائل نقل مناسبة، تنظيم استخدام الدراجات بدل منعها كليا عند الإمكان، منح فترات زمنية لتوفير الأوضاع ولتكييفها خلينا نقول. بالتالي الالتزام بالقرارات وغيرها هي أساس التوازن في الحل. وبالنتيجة هذه دعوة لكل المستمعين، لكل شبابنا، لكل من لديه وسيلة نقل دراجة، خليها اعتبرها وسيلة نقل وليس وسيلة ترفيه. سلامتك أهم من كل شيء، حاول أنه تلتزم بقواعد السير والسلوك. وبهذه الكلمات وصلنا لختام مضافتنا عبر راديو حلمنا. تقبلوا تحياتي وتحيات من كان في الإخراج، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو
1: حلم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله.

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.

0: مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي
1: أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

بعهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

وجوههم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

أرضاه، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف،

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،

مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام

أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا

0: إن الله كان غفورا رحيما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

لا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

ما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

ميتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل

إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

عنهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

وأكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.